0: نصل الآن معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الدينية على أثير إذاعة حبايب أفهم.
1: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب أفهم.
2: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وحققنا بشيء من خلقه، وعلمنا قليلا من أدبه، وأحي فينا وفي أمته هذه المعاني يا كريم. وبعد، فإن هؤلاء الفتية قد اعتزلوا أديان أهل الأرض إلا عبادة الله، ولأنهم قد استشعروا بأنهم في معية الله توجهوا إليه بدعائهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: فاستجاب الحق سبحانه لفتية الكهف وبشرهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العظيم.
0: إنه حسن الظن بالله وعدم اليأس من رحمته، فإن الله لا يخيب رجاء من لجأ إليه ولا يتخلى عمن آوى إليه.

0: سيدي دقيانوس،
1: ماذا وراءك يا جوليوس؟
0: نبأ سيء يا سيدي.
1: ماذا هناك؟
0: لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير.
1: من تجرأ وفعل هذا؟ وأين كان حراس المعبد؟
0: قتلوا يا سيدي، ولكن لن يفلتوا من يدي هذه المرة.
2: اللعنات ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخونة.
1: انصبوا المشانق والصلبان، أشعلوا المحارق، لقنوهم درساً لا ينسى.

0: أبي، ما هذا الذي يحدث بالمدينة؟
1: ألم تعلم بما حدث في المعبد الكبير ليلة أمس؟
0: علمت، ولكن ما ذنب كل هؤلاء؟
2: أراك متعاطفاً مع هؤلاء الرعاع يا ولدي.
0: أنا لست ولدك، فأنت زوجة أبي، ولن تكوني أمي أبداً.
3: مارتينيوس، تأدب.
2: دعه يا زوجي العزيز، إنه رقيق القلب. سأذهب أنا لأرى هذا الحدث من الشرفة.
1: لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكسيميليان.
4: ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟
1: الخيانة من داخل القصر.
4: سيدي، أرجو ألا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس.
1: لقد انكشف الأمر أمام عيني، ولا أستطيع أن أنكره.
4: ماذا تقصد يا سيدي؟
1: إنه ولدي
4: مارتينيوس. ماذا به؟
1: لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة. إنه يتمرد على الآلهة، بل ويزدريها.
4: سيدي، إنه ما زال صغيرا، والشباب في هذه السن.
1: إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين، ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير. وأنا أخشى من كهنة المعبد، فهم أول من أدركوا حقيقته للأسف. ولا أستبعد أن يصل الخبر إلى جواسيس الإمبراطور الأعظم. أشر علي يا ماكسيميليان، أشر علي. ماذا أفعل؟
4: دعني أتحدث معه، وسيكون كل شيء على ما يرام.
5: أيها القائد أنطونيوس، فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال.
6: أنت وأنت وأنت، من يريد منكم أن يبقى حياً فليدل على الخونة.
5: نفذ الأمر الآن.
6: سمعاً وطاعاً.

0: إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب.
1: إنها أوامري انتقاماً للآلهة التي تحطمت.
0: عجباً، ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟
1: ماذا قلت الآن يا مارتينيوس؟
0: ما سمعته يا أبي؟
1: إنك تردد كلام هؤلاء المارقين.
0: إنني أردد كلام العقل يا أبي. أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع.
1: إذن فأنت واحد منهم، ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسه.
0: ليتني كنت معهم.
1: مارتينيوس، سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا، ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك. تريدون هدم نظام الدولة؟ بدون هذه الآلهة وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا.
0: إنه نظام أقيم على شفا جرف هار سيهوي بكم جميعا إلى الجحيم.
2: ماكسيميليان، في أعماقي إحساس لا يفارقني بأنك ستغادرنا.
3: علينا أن نتقبل أقدار الله ونرضى بمشيئته.
2: ولكني لا أحتمل هذا، لا أحتمل. أستحلفك بالله، قل لي ماذا يدور بعقلك؟
3: لقد أثار جوليوس الشكوك حولي أمام أبيك.
2: ماذا يريد منا هذا اللعين؟
3: اسمعي يا هيلين، عاجلاً أم آجلاً سيحدث ما نخشاه، وهذا ما دعاني لاقتناء دار لك خارج المدينة.
2: أنا لا أطيق الحياة بدونك، فليس لي أحد سواك.
3: هل نسيت الله يا هيلين؟ لا أحد لنا سوى الله.
2: أنت من هديتني ودللتني على الطريق إلى الله.
3: ليس لنا سبيل سوى التوكل.

0: إن الأرواح جنود مجندة تتآلف وتتعارف ما كانت على العقيدة الواحدة، فأهل الخير يتعارفون ويتآلفون ولو كانوا من بلدان شتى. وهكذا تآلف أصحاب الكهف.
1: ومن الدروس العظيمة التي انطوت عليها هذه القصة أن الشباب من أهل الإيمان أسرع إقبالاً على الحق من الشيوخ، وكيف أن الله إذا هدى الشباب تمسكوا بإيمانهم أكثر من غيرهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم شباباً، لأن الشيوخ قد عتوا في الباطل واستمروا عليه فترة طويلة، فقست قلوبهم ولم تلن لدعوة الحق والتوحيد.

0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا، تكشف قصة أصحاب الكهف انتصار الإيمان على الأسباب المادية، فالفتية قرروا الخروج من المدينة فرارا بدينهم. عندما وضعوا أمام الاختيار الصعب، عقيدة بغير حياة أو حياة بغير عقيدة، فاختاروا العقيدة، فأفسح لهم الإيمان الرؤية وأخبرهم أن أرض الله واسعة.
1: كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة، ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة، وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متع الحياة التي نشأوا فيها.

0: لقد كان مارتينيوس أكثر شجاعة منا.
1: لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطش أبي.
0: يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة.
1: تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه.
0: وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني.
1: سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورع عن فعل أي شيء.
0: فلنرحل من هنا إذا.
2: اتركوني، ماذا فعلت؟ اتركوني.
3: لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تماثيل الآلهة وأبيعها.
2: دعوني، أنا لم أفعل شيئاً، دعوني.
3: قيدوهم، هيا.
4: إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد، لا تأخذنكم بهم رحمة.
3: هيا لا تتكاسلوا، أسرعوا. هيا أيها الكسالة.

0: أراك قد أخطأت حين كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس.
1: لم أعد أكترث بأية عواقب، لقد ضقت ذرعا بما يحدث. أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع.
2: إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟
1: بلى.
0: مهلا يا إخوتي، لا نريد أن ننزلق إلى أي حماقات، فالعيون تترصدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء.
2: لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنون في ديننا وعذبونا.
1: نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون.
2: وإلى أين نذهب؟
1: إن أرض الله واسعة.
0: وهذا ما استقر عليه عزمي أيضا، ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا.
2: صمتا، توقفا.
0: ماذا هناك؟
2: هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول.
3: من هذا؟
2: إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس، إنه يسير خلفنا في كل مكان.
0: ترى هل سمع شيئا؟
1: سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد.

0: وأريد أن أفر بإيماني من أبي وزوجته والناس أجمعين.
1: وتتركني يا مارتينيوس؟ هل هذا هو وعدك لي؟
0: لم يعد لي مكان في هذا البلد.
1: وأنا؟ أنا أيها الحبيب؟
0: فلتأتي معي إذن.
1: إلى أين؟
0: لا أدري، لا أدري.
1: ما هذا؟
0: احفظي هذه المخطوطة.
1: ماذا بها؟
0: كلمات الرب، عسى أن تحفظك.
2: أشهدك يا إلهي، أشهدك أني أتبرأ إليك من هذا الأب المشرك الضال. لقد أنقذتني يا إلهي بأن هديتني على يد زوجي. فوضت أمري إليك يا الله، فوضت أمري إليك، فاللهم احفظ لي زوجي، اللهم احفظ. وإن شاءت إرادتك أن تدعوه إليك فلتكن مشيئتك، ولتشملني عنايتك، ولتلهمني الصبر على فراقك.

إن الحيرة تملأني، لا أدري كيف أصنع، لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي، ألهمني سبيل الرشاد. إن الظالمين يتحكمون في كل شيء، متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك، وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة.

يحكي لنا القرآن الكريم في سورة الكهف كيف نصر الله الفتية المؤمنين السابقين للبعثة النبوية الخاتمة بأن آواهم إلى الكهف وحال بينهم وبين أعدائهم، كما نصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أثناء هجرته إلى المدينة بالاختباء في الغار. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: No, okay, okay.
1: الو زياد،
2: الو مين؟

0: لا تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: لا تفكر ولا تختار.
1: حبايب FM 93.7 FM.

زمان الهم غير ما يقول كلام وقبل ما يبدأ بالسلام اتضايق وسألها

زمان وقف يا عين هيبقى فاضي مطرح عندي فضول اسمع كلام عنك ولو ما حد

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

معك بحس كأني بعرفك من زمان، كأني حلمتك بشي حلم أو ذكرتك بشي صلاة واستجابت، كأنك بتعرفني بلا ما تعرفني وحبيتك قبل ما حبك، كأنه كنا سوا بس ما كنا. عم تفهم علي؟ معك بحس كأنه كنا عم ننبش على بعض، ناطرين بعض من زمان وفجأة التقينا، كأن عشنا تفاصيل وهلأ عم نكملها. بعرفك كتير منيح، بعرف قلبك وبشو بتحس وكيف بتفكر، كأنك كنت بحياتي عايش شي مطرح، عم تكبر معي، عم تنضج حدي وفهمان تجاربي. بتعرف انه من لما تعرفت عليك حسيت انه عيب يتسمى كل شي قبلك حب، وقديش غريب انه من بين ملايين الناس اللي مرقوا بحياتي قلبي دق لك بس وبطل إيش على غيرك. شو هالسحر الغريب اللي فيك؟ كيف بيقدر وجودك يحسسني بالسلام وأنا بعز الحرب؟ بيقويني أنا وعم بوقع وبيضحكني بنص وجعي. بس لو بتعرف وجودك شو بيغير فيي، ما بتفل لحظة، لأني بحس معك السما بتفتح بوجهي، كل شي حدك بصير أحلى، حتى أنا. نيال اللي بلاقي هيك حب بهالدنيا، نيال القلوب اللي بتلتقى ببعضها صدفة وبتعرف إنه هيدا هو حب العمر.

0: صالح تاجر كبير، بدأ حياته مزارعاً بسيطاً، ثم نمى زراعته وتجارته، واشترى دكاناً يبيع فيه المحاصيل التي يزرعها.
1: ما شاء الله، أثمرت الأشجار يا صالح.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: أتذكر عندما اشترينا هذه الأرض منذ 10 سنوات ولم يكن بها نصف هذه الأشجار؟
2: هذا من فضل الله وتوفيقه يا زوجتي العزيزة، ولكني أنظر إليها الآن وكأني أودعها.
1: تودعها؟ لا تقل ذلك، بارك الله لك في عمرك وعافيتك.
2: لن أعيش أكثر مما عشت، ونعمة العافية لا تدوم، يجب أن أفكر في من يخلفني في إدارة تجارتي وزراعتي.
1: أولادنا الثلاثة بارك الله لنا فيهم.
2: علمتني الحياة أن السفينة كي لا تغرق يجب أن يكون لها قائد واحد.
1: أتريد أن تختار واحداً فقط من أولادك يتولى إدارة تجارتك ويكون هو المسؤول الأول عنها؟
2: نعم، وأدربه من الآن على تولي هذه المسؤولية.
1: وكيف ستختار بينهم؟
2: قالت ابنة شعيب لأبيها عن نبينا موسى: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: حقا يا صالح، الكفاءة والأمانة هما معيار كل نجاح.
2: جمعتكم الآن لأخبركم بأنني سأختار أحدكم ليتولى المسؤولية من بعدي.
3: اطمئن يا أبي، لقد تعلمت منك الكثير، وسأكون خير خلف لخير سلف.
2: وكيف فهمت أنني اخترتك أنت؟
3: لأنني أكبر أولادك.
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى إمارة الجيش لأسامة بن زيد، وكان عمره 16 عاما، وكان في الجيش أبو بكر وعمر.
4: نعم، العبرة ليست بالسن وإنما بالثقة. أعلم يا أبي أنك تثق بي أكثر من أي أحد آخر.
2: نعم، أنت ابني الأوسط وأثق بك، ولكنني أبحث عن الكفاءة قبل الثقة.
5: تبحث عن الكفاءة يعني تبحث عني أنا، فرغم كوني أصغر.
2: أبحث عن الكفاءة قبل الثقة.
5: تبحث عن الكفاءة يعني تبحث عني أنا، فرغم كوني أصغر نائك لأني أكثرهم ظفرا وخبرة بالتجارة.
2: أمر الله تعالى أن نعدل بين الناس، وأوصانا رسول الكريم العدل بين الأبناء، ولذا فلن أعين قائدا عليكم قبل أن أتبعكم جميعا، ومن أحصل على أعلى درجة في الاعتبار سيكون هو المسؤول عن الزراعة والتجارة من بعدي.
3: وما هو هذا الاختبار؟
2: هذه 3 بذور 3 أشجار، سيأخذ كل منكم واحدة يزرعها في أرضه والتاني بها ويباشر رعايتها بنفسه.
4: ثم ماذا؟
2: بعد سنة كاملة من الآن سأذهب لأشجار التي زرعتموها، وصاحب أجمشرة سيحل حالي وسيكون هو قائد عليكم.
5: زرعت شجرا واحدة تفصل بيننا.
2: أنت تفهمين على أن كفاءة هي المعيار؟ خليف بكل منكم كفاءة في زراعة شجرته.
0: قرر من العلي وجه الأبناء 3 زرعوا بذورهم انتظروا النتيجة، وكل منهم راده حلم في أن يختار ليخلفه في دار أعماله.
6: ما شاء الله يا خالد، كبرت شجرته.
3: الشجرة الوحيدة التي أثمرت من الشجرات 3 زوجاتها الجميلة.
6: وهل رأيت شجرتي وي؟
3: رأيت شجرة هذه الأصل لا تثمر،
6: ولكنني عرفت أنها أجمل من شجرتي.
3: أعرف أبي جيد، يهمه إثمار أكثر من الجهل. إنها شجرة فاكهة وليس شجرة دين.
6: شجرة أغا الأرض
3: لم أعرف أين زرعها، ربما أضع فيها عنا خفا حسنا.
6: يدرك شجر أخي الأرض
3: لم أعرف أين زرعها، ربما أضع أن يخفيها عنا خوفا من الحسد.
6: يعني ذلك لها أفضل الأعمار.
3: ربما من تنري، لكن اطمئني، شجرتنا تفوز بجائزة وأصبح أنا قط من الذئاب،
6: وأصبح أنا زوجة القائد.
3: استعدي لهذا اللقب من الآن.
5: انظري يا أمي إلى شجرة ابني الأصغر،
6: رائعة اليوم.

0: الأزهار ومن شجرة خالد
1: لا أعطي حب والدكم بل سيكم وينهم
0: شجرة ور
1: لم أرى حد
0: كيف؟ اعتقدت أنه يفي مرنها عن الجميع إلا أنت؟
1: ربما أجل منافع آخر الأرى عني أنا أيضا
0: يبدو أنه يحضر لنا جميعا مفاجأة كبيرة
1: أتخشى أن يحضره الجائزة ويصبح قائد
0: لا ولكنه الفضول أريد أن أعرف ما في هذه الشجرة جعله يخفي عنا جميعا
1: يا مقلية ويأتي موعد الحب وصار بناء لكل شيء
0: دليل يا أمي أن فوز هذه المنافسة
1: يا بني أنتم كلكم أولادي أحبكم جميعا وأدعوكم بكل خير
2: جلس الابن الأبط حين في أرضه اقتربت منه زوجته
1: ماذا ستفعل يا عمر؟
2: والله لا أعرف يا هند
1: ظن خوك وأبوك وأمك أنكزعت شجرتك وأختها عني
2: لا يعرفون أني لم أزر شيئا
1: لا يا عمر قد زعت بذرة وإنها قد
2: وفق
1: قد أديت عليك على مدى عام كل فعلت كل شيء من أجل أن تطرح ذرتك أفتى بالأسم وجهدت أثر من أخيك وحب أن تعرف أين لعك
2: وفي النهاية ما النتيجة حصل أخوي على شرط جميلتين يدخل بهم المنفسة أنا لم أطل علي
1: هذا نصيبك ووالدك سيقدر جهود
2: شاءت تهني بالكسل والفشل ورب أصبح أخي صغير أيضا علي
1: منذ تزوج وألقوا لي إن إنسان يفعل ما عليه ثم يفوض أمره الله
2: الأمر سيكون صعبا هذه المرة فكروا ألا أدر لفظتان النتيجة
1: كيف ذاك؟
2: وكصائف أمامي وأنا أزر شيئا
3: جاء وعد مسابقة دخل خالد أرى ابنه الأكبر ليرى ماذا زع
4: مرحبا بك يا والي ها هي البيرة التي أعطيت إياها منذ عام واحد انظر كيف نمت وأثرت
5: ما شاء الله ماذا صنعت يا خالد لكي تثمر الشجرة في عام واحد فقط
4: أشرتها بالرعي وتقييم وظلت أعاها ليل نهار
5: حسن لننتقل الشجرة أيك مصر
4: انظر يا أبي إلى جمال شجرتي
5: إنها فعلا ميلة يا يوسف كيف وصلت بهذا المنظر الساحر؟
4: الذر إبداعي والأبو حبيب طلقتها ليست مثمرة شجرتي من قال إلى الإثمار هو الهم
5: لا تتعجل الحكم فلنرى أولا ماذا زرع أخوه مر
4: هو في أرض الآن ولكننا نعرف أين هي الشجرة التي زرعها
6: يبدو أنها سر كبيرا
3: وجاءت لحظة التي كان يخشاها ابن الأوضر
5: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
5: أين زعت شجرك يا بي؟
2: والله يا بي ليس لدي شجر
4: ماذا؟ ليس لدي شجر؟
5: كيف ذلك يا عمر؟ قد أعطيتك واحدة من بذور كم أعطت أخويك
2: بذرة لم تطرح وقيت عاما كان أحاول راعها ولم فشلت
4: لقد ظن أنك أخفى عنا هل ظلت ظل هذه الفرة خائفين من صمت؟
5: لا داعي للضحك الليلة تأتوا جميعا إلى منزلي وسأعلن نتيجة مسابقة وأقول لكم من منكم سيكون قائدا بعد
4: أمي لقد أخذ أبي كثير
6: وعدنا أن يعلن لي اليوم نتيجة المسابقة
3: خرج الأب من حجرته واتجهت إليه أنظار جميعة
5: تدعو أن تعرف النتيجة أعرف أنك مشتقتم كثيرا إلى هذه اللحظة
4: نعم
5: الفائز هو عمر
4: أنا تحيل إنه لم يزرع شجرته
5: حقا لماذا يا عمر أنت تبذر البذرة الصالحة بذرتك فسدة وتزرع الصالحة أو لماذا عمر لا تأتي شجرة مزروعة أصلا وتهمني أنك أنت الذي زرعتها
2: كيف ذاك يا أبي الأكذب عنك وأهون لنا
5: هكذا على خوار
1: ماذا تقول يا طالح
5: أقول الحقيقة يا فاطمة
4: لا يا أبي لن أكذب عليك
5: بل كذبتها
4: لماذا تظن ذلك
5: ليس ظنا اليقين لقد أعطوا أبناءنا ثلاثة أذن ميتة

0: وكيفه الآن؟
1: بخير. فرد الشهو أبو بكر قحافة أمية، وكان أمية فيه من الزاهدين، فباعه بثمن قليل. بعد أن أدرك أن بلان عزم على استمال ما أعلن عنه أنه لا سبب لجاهه سوى الموت، فأثر غير أن يفيد منه ومن ثنه. أنت تعلم بخ أمية بن نف.
0: وينه الآن؟ هل ذهب مع أبو بكر؟
1: نعم، عاد معه، ولكن سمعت أمرا.
0: ما هو؟
1: سمعت أن أبو بكر سيعتق.
0: حقا؟
1: هذا ما سمعته على لسان أبو بكر، هو يفاوض أمية.
0: أخيرا سيقبل حرا كساعي ذلك أويل. فتحفى الآلهة من شرور، قد عشر كثيرا من الناس ونجد قلبا أجمل من قلبه،
1: وأنا أشهد بذلك أيضا.
0: فلتعاد الآلهة بلال، عسى أجد نعم جديد على خير.
2: اشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا ثم أعتقه. جاور بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرر أن يهب حياته لدمة الإسلام، وما إن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث حتى سعيد سعادة كبيرة ثم دعا له. فلقد كان بلال نموذجا لبذل النفس والصبر على البلاء بقلب راض مطمئن.
3: رغم أني أعرف القصة من قبل، إلا أنها إنما رويت لنا كانت عبرا حسنة، فحما أتدبر في ابتلاء بلال أدرك أنها لطيف بعياده.
4: إذن علينا أصبر على نوائب ظهر ونحمد الله.
5: اللهم لك الحمد على ما أعط.
3: اللهم لا حمد على أعيط. بسم

استمر نبي الله نوح في دعوة قومه إلى الله ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم وعاما بعد عام. ومرت الأعوام ونوح يدعو قومه، كان يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهرا، يضرب لهم الأمثال ويشرح لهم الآيات ويبين لهم قدرة الله في الكائنات. وكلما دعاهم إلى الله فروا منه، وكلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا عن سماع الحق.

0: ما أخبار نوح يا واغلة؟
1: لا جديد، يخاطب الناس في كل المجالس ولا يستجيب له أحد.
2: لقد هددناه بالرجم، ألا يخشى من الموت؟
1: يظن أنه بعد موته سيبعث حياً ويسكن الجنة.
3: لا أدري لماذا تصبرون عليه كل هذا الوقت، اقتلوه وارتاحوا من أمره.
0: ربما لو قتلناه ازداد أتباعه تمسكاً بدعوته.
1: في رأيي أن الأمر لا يستحق كل هذا الاهتمام.
2: كيف؟
1: إن أتباع نوح قلة من الفقراء والضعفاء، عددهم ثابت لا تطرأ عليه زيادة، بل يتناقصون بالموت.
4: أبي، ألم تخرج اليوم لدعوة الناس كعادتك؟
5: أجاب نوح: لا يا سام، لن أدعو الكفار بعد اليوم.
6: لماذا يا أبي؟
5: رد نوح: أوحى الله إلي أنه لن يؤمن من قومي إلا من قد آمن.
6: ولكن هل نترك الكفار والظالمين دون عقاب على ظلمهم؟
5: رد نوح: هذا ليس عملنا، الله وحده هو الذي يحاسب عباده فيغفر لهم أو ينتقم منهم.
4: لكنك تعرف يا أبي حجم الظلم والفساد الذي يحيط بنا.
5: رد نوح: معك حق يا بني، وقد أوحى الله إلي أنهم لن يؤمنوا أبداً، وأخشى على المؤمنين من الفتنة، لهذا لا أملك إلا الدعاء على الظالمين.

0: هذا كل ما قدر عليه نوح الدعاء علينا؟
1: نعم، دعا على من أسماهم كفارا بالهلاك والعقم، ودعا لأهله.

0: ولمن يدخل بيته مؤمنا بالغفران.
1: كنت أظنه أقوى من ذلك، لقد بالغنا في تقدير أهمية نوح.
2: المهم الآن أنه لم يعد يشكل خطرا علينا، فلن ينزل الأسواق بعد اليوم ولن يعصي علينا قومنا.
0: هو رجل عنيد لا يحب أن يعترف بالهزيمة، لهذا اخترع قصة أن الله قد أوحى إليه بالتوقف عن دعوة الناس.
2: هذه أخبار طيبة تستحق أن نحتفل بها.
3: السلام عليك يا سيد طامح.
2: ماذا تريد يا رجل؟
3: جئت لأشتري بعض الطعام.
2: لن أبيع لك شيئاً ما دمت تتبع نوحاً.
3: لماذا تحاربونه بعد أن اعتزلكم ولزم بيته؟
2: ولماذا تتبعه أنت وأمثالك بعد أن تأكدتم من ضعفه وهزيمته؟
3: سيدي نوح ليس ضعيفاً ولا مهزوماً، وسينصره الله في يوم من الأيام.
2: حقاً؟ إذا نبقى على جوعك أيها الأحمق حتى يأتيك نصر الله. هيا امضي من هنا.
3: صدق نبي الله نوح في دعوته على هؤلاء الظالمين.
4: يقول نوح: لقد أمرنا الله تعالى ألا نحزن مما يفعله الكفار، وتأكدوا من نصر الله لنا أيها المؤمنون.
5: أبي عفواً، أنت لم تخبرنا لماذا جمعتنا.
4: أجاب نوح: جمعتكم لتشهدوا غرس البذور كما أمرني الله، وتعينوني على زراعة النخيل.
0: النخيل؟ هل ما أسمعه صحيح؟
6: اخفضي صوتك يا أمي، لا تعارضيه جهراً.
0: هل سينتظر الجائعون من قومك 40 سنة حتى يثمر النخيل؟
7: لدينا بعض الماعز نحلبها ونشرب لبنها،
8: ولدينا طيور نربيها ونأكل لحمها،
9: ويمكننا أن نزرع بعض الحبوب إلى أن تثمر أشجار النخيل.
3: لا تنسوا أن الرزق بيد الله وهو المسؤول عنه.
4: قال نوح: أحسنت القول يا راحم، علينا أن نعمل ونحسن التوكل على الله.
2: أهلا بك يا سيد ماحق، تفضل بالجلوس.
10: شكرا لك.
2: عندي شراب جيد.
10: أحتاجه بشدة.
2: ماذا بك؟ تبدو مهموما.
10: لا عليك يا صديقي.
2: هل سمعت بأمر نوح الجديد؟ إنه يزرع النخل
10: في هذه السن ويبدأ في زراعة النخل، ومتى سيأكل منه؟
2: بالتأكيد سيموت قبل أن تطرح الأشجار، يبدو أنه قد أصابه الخرف.
10: نعم معك حق.
2: لماذا لا تضحك يا سيد ماحق؟
10: الأمر محرج، إن زوجتي لم تعد تنجب ولست أدري لماذا.
2: بسيطة، تزوج غيرها.
10: فعلت، والأخرى أيضا لا تنجب، يبدو أنها علة أصابت النساء كلهن.
2: أمر عجيب، أولادي أيضا لم ينجبوا منذ سنوات،
10: منذ دعا علينا نوح بالعقم.
2: هل تعتقد ذلك حقا؟
10: وهل هناك تفسير آخر؟
11: تفضلي بالهناء والشفاء.
0: هذا طعام طيب لا يدخل بيتنا كثيراً.
11: عندي طلب صغير أرجوك أن تحققيه لي.
0: بالطبع إن كان ذلك بوسعي.
11: أنت سيدة ذات حسب ونسب، ولك مكانة كبيرة عند زوجك.
0: زوجي؟ وما علاقته بالأمر؟
11: أرجوك أن تطلبي منه أن يستثنيني من الدعاء.
0: لست أفهم، عن أي شيء تتحدثين؟
11: النساء كلهن لا ينجبن منذ سنوات، بالتحديد منذ دعا علينا زوجك نوح.
0: والمطلوب؟
11: أن يبطل عني سحره أو يدعو لي ربه أيا كان الأمر.
0: إنه رجل عنيد لن يوافق إلا إذا دخلت في دينه، وهذا بالطبع مستحيل.
4: يقول نوح: الحمد لله، الأشجار بدأت في الظهور،
5: لكن أمامنا أعوام عديدة حتى تثمر وتستطيع جني الثمار.
4: يرد نوح قائلا: الصبر يا بني، لقد تحملت أذى القوم طيلة هذه السنين ولم أيأس أو أغضب فيهم.
5: لكنك دعوت عليهم يا أبي.
4: يرد نوح: دعوت عندما أطلعني الله بأنهم سيظلون على كفرهم، وكان دعائي على الكفار رحمة بالمؤمنين.
7: المطر يزداد يا أبي، أظن من الأفضل أن نعود إلى البيت.
4: أجاب نوح: انتظر يا بني بعض الوقت، فنحن في هذه الصحراء لا يأتينا المطر إلا قليلا.
9: بماذا تدعو يا أبي؟
4: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. آمين.
7: آمين.
5: آمين. سأعود إلى البيت قبل أن أصاب بالمرض.
11: أين كنت يا ماحق؟
10: ليس هذا من شأنك.
11: أعرف أنك تزوجت بأخرى وأنفقت أكثر مالك في العرس الجديد.
10: هو مالي وأنا حر فيه.
11: ولكنك تهمل عملك ولا تذهب لتبيع تماثيل الآلهة مثلما كنت معتادا.
10: لا أحد يشتري الآلهة، وقدمت القرابين للخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، حتى أنجب طفلا واحدا، ولكن بلا فائدة.
11: واجه نفسك بالحقيقة، إنها دعوة نوح، ولن ينجب أي رجل أو امرأة إلا إذا تصالحتم معه وتوسلتم إليه أن يدعو لنا.
10: ماذا؟ أجننت يا امرأة؟ أنا أتوسل إلى نوح؟ هذا هو المستحيل بعينه.
11: إذن تحمل ما نحن فيه.
10: نحن في أحسن حال، نحن سادة القوم وصناع الآلهة، وغدا ترين ما سنفعله بنوح.
7: السلام عليك يا عماه.
12: أهلا بالفتى الصالح سام ابن نبي الله نوح.
7: أرسلني أبي بهدية صغيرة لك.
12: أشم رائحة اللبن الطازج، اللهم لك الحمد والشكر.
7: هل من خدمة أؤديها لك يا عم راحم؟
12: بارك الله فيك، إنني خجل من العناء الذي أسببه لك ولإخوتك.
7: لا تقل هذا أرجوك، أوصانا أبي أن نكون في خدمة المؤمنين حتى يأتي نصر الله.
12: سينصرنا الله يا سام ببركة دعاء والدك.

0: انظري، لقد طرحت أشجار النخيل.
1: أخيراً سيأكل المؤمنون من زرع أيديهم.
0: الخير وفير ويكفي الجميع.
1: أهم شيء أن يكتفوا بما لديهم من خير ولا يصبحوا في حاجة إلى الشراء من الأشرار.
0: ترى كيف تكون فرحة نبي الله نوح عندما يرى الأشجار طارحة؟
1: سيكون أسعد الناس بكل تأكيد.

0: هذه مصيبة جديدة.
1: الأشجار مثقلة بالثمار، والمحصول سيكفي أتباع نوح طوال العام،
2: وفي كل عام ينبت زرع جديد، ولن نقدر على إذلالهم بعد اليوم.
1: لابد من قطع الأشجار.
0: هذا يعني أن ندخل في حرب مع نوح وأتباعه.
1: الدخول في الحرب معهم أفضل من الانتظار المهين.
2: أوافق على قطع الأشجار، ولكني أفضل أن نفعل ذلك في الخفاء ليلا بعد أن ينام الجميع.
0: انتظروا، إنها أختي واغلة، تفضلي، هل من أخبار جديدة؟
3: قرر زوجي نوح أن يقطع الأشجار.
0: ماذا تقولين؟ هل أنت جادة؟
3: نعم، ظل يزرع 40 عاماً، وبعد أن بدأت الأشجار في إعطاء الثمر يأمر بقطعها.
2: لم نعد في حاجة إلى محاربة نوح، إنه يحارب نفسه بنفسه.
4: لا أفهم شيئاً يا أبي، كيف نقطع الأشجار بعد طرحها؟
5: لقد صبرنا على الجوع والفقر واحتملنا حتى تأتي هذه اللحظة.
6: اصبروا قليلاً أيها الشباب حتى نسمع لقول نبي الله.
7: رد نوح: ليس عندي إلا ما قلته، سنبدأ قطع الأشجار من الغد.
8: أنا لن أقطع الشجرة أبداً
9: إلا إذا أصررت على رأيك يا أبي.
10: هل لي أن أسألك سؤالاً يا نبي الله؟
7: أجاب نوح: تفضلي يا بنيتي.
10: هل قطع الأشجار رأيك أنت أم وحي من الله لك؟
7: رد نوح: هذا هو السؤال الذي كان ينبغي أن تبدأ منه الحديث، إنه وحي الله، وستعرفون الحكمة في حينها.

اللهم يا واسع الرحمة، يا من بذكرك تطمئن القلوب، اغسل أرواحنا بنورك واملأ أيامنا سكينة، واجعل هذه اللحظات قربا منك ورضا يملأ صدورنا. لحظة سكينة نترك فيها ضجيج الحياة جانبا، ونفتح قلوبنا لذكر الله وطمأنينة الإيمان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنتهيأ معا لهذه اللحظة المباركة. اللهم هذا نداؤك قد بلغ أسماعنا، فبلغ قلوبنا حلاوة القرب منك، واكتب لنا في هذه الصلاة نورا وفي أيامنا بركة، واجعلنا من عبادك المطمئنين.

وهكذا امتنع إبليس عن السجود، فطرده الله سبحانه وأخرجه من الحضرة الإلهية،

0: الحمد لله رب العالمين، أرسل الأنبياء دعاة هادين، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، وجعلهم نورا وضياء للعالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله خاتم الأنبياء. والحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رحلتنا في هذا الشهر الكريم ستكون حول دور المرأة في مختلف الأزمنة. ولقد ذكر القرآن الكريم عددا من النساء كان لهن دور بارز في تاريخ البشرية.
1: وحواء هي زوج أول نبي ذكره الله سبحانه في كتابه، وهي أول امرأة تعيش على هذه الأرض من عالم النساء.
0: ولكننا لا نستطيع رسم الصورة الحقيقية لحياة أم البشر في بداية وجودها على الأرض، ولكننا نستطيع أن نعيش في ظلال هذه الآثار التي وصلتنا عن حواء، ونرسم من خلال ذلك صورة قريبة من الواقع. لنعيش الآن مع قصة البشرية الأولى، فعندما اقتضت مشيئة الله وحكمته الأزلية خلق آدم، بعد أن نفخ فيه الروح ووهبه من العلم ما يرفعه على الملائكة الذين أمرهم عز وجل بالسجود لآدم، فسجد الملائكة امتثالا للأمر الإلهي إلا إبليس الذي ظن أن جوهره الناري أفضل من هذا المخلوق الطيني.
2: وليعلم مخلوقك هذا أني له في الأرض. أيها المخلوق إني أنتظرك في الأرض. آدم، يا من كنت سببا في شقائي وعذابي، إني أنتظرك. هل تسمعني؟ أنتظرك.

وهكذا امتنع إبليس عن السجود، فطرده الله سبحانه وأخرجه من الحضرة الإلهية وأهبطه إلى الأرض طريداً ملعوناً.

0: ماذا وراءكما؟
1: أتيناك يا كبيرنا بالخبر اليقين.
0: هيا تكلم.
2: لقد رأينا إبليس.
0: متى وأين؟
1: خلف الجبل الكبير وراء بحر الظلمات.
2: رأيناه اليوم يندب ما حاق به من شقاء ويتحدث عن مخلوق اسمه آدم.
0: إذن اتضح الأمر، آدم هذا المخلوق الغامض هو من تسبب في طرد إبليس وعقابه.
1: ما شكل آدم وهيئته؟ هل هو شبيه بنا؟
2: ربما شبيها بالملائكة وذو أجنحة،
1: وربما كان عملاقا ماردا،
2: أو هو مخلوق من نار مثلنا،
1: أو من نور كالملائكة.
0: صمتا أيها الشقيان وكف عن الثرثرة.
2: هل ستكافئنا يا كبيرنا؟
0: أغرب عن وجهي أيها اللعين، وأنت أيضا، هيا اغربا. فيما تفكر يا إبليس؟ وماذا تنتوي أن تفعله؟ ومن أنت آدم؟ هل ستكون سببا في شقائنا؟ أم أن الله خلقك وأوجدك لحكمة لا نعلمها نحن؟ وأنت إبليس، يا من أخرجك الله من حضرته وطردك من رحمته، على ما تنوي وقد جئت تزاحمنا في الأرض؟ لقد اجتمعت بكم الليلة لكي أحذركم مما سوف يحدث في الأيام القادمة.
1: ما الذي سوف يحدث يا كبير الجن؟
0: لقد حلت لعنة الله على عزازيل وطرد من السماء، وسيمكث في الأرض بعد أن كان وسط الملائكة مقربا إلى الله.
3: وما الذي ارتكبه عزازيل حتى يطرد من هذه المكانة العالية؟
0: أنا لا علم لي حتى الآن، هذا ما تلقفناه من أخبار السماء، وإن اسمه أصبح إبليس.
4: مؤكد أنه ارتكب جريمة كبرى استحق عليها هذا العقاب إبليس هذا.
0: أحذركم من أشرار الجن الذين قد يتبعونه فيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء كما حدث من قبل، فكان العقاب من رب العالمين.
1: وما عسانا نفعل يا كبيرنا؟
0: سيحاول إبليس أن يغويكم ويتسلط عليكم، فاحترسوا، فنحن لا نعلم حتى الآن كيف أجرم في حق الله وكفانا حربا بين بعضنا البعض، فقد يكون عقاب الله في هذه المرة أكبر وأشد.
3: إني في شوق كي أعرف ما حدث لهذا الإبليس.
1: يا له من اسم، يا له من اسم مثير للسخرية.
2: هذا الذي كان يتفاخر علينا بمكانته عند الله ويتكبر علينا، ها قد طرد مذءوما مدحورا.
0: كفوا عن هذا العبث، كفوا وانتبهوا لما يحيق بنا من أخطار، وليرحمنا الله ويقينا شر الغواية والضلال.

0: أين كنت؟
1: هل علمت بما حدث من أخبار السماء؟
0: نعم علمت.
1: لقد حذرنا سوميا من عزازيل بعد أن طرد من السماء وهبط على الأرض.
0: لم يعد اسمه عزازيل بل إبليس، اسمه إبليس.
1: أيا كان اسمه لن نحكم عليه حتى نتبين أمره، فقد يجمع شملنا مرة أخرى بعد أن تفرقنا في الأرض.
2: بعزتك لأغوين آدم وذريته أجمعين، لأقعدن لهم بالمرصاد، ولأدخلن في قلوبهم فأفسدها، وفي ضمائرهم فأتلفها، ولأضلنهم عن سبيلك. بحق ربي لأكفرن ذريتك يا آدم، وليعبدن من دون الله حجارة وحديدا وبشرا مثلهم، فيحيق ما حاق بي من عذاب.
3: وكيف ستصل إليه يا سيدي بعد أن طردت؟
2: سأتلون وأتشكل حسب ما أريد وبما أوتيت من قدرات خاصة. أترون هذه الحية؟ إنها ضعيفة، لا حول لها ولا قوة. لكن لدغتها قاتلة ومميتة. مميتة.
4: وكيف ستغويه وتفتنه يا سيدي؟
2: بالحيلة والخداع، فإبليس الذي أمامكم الآن سيكون مع آدم شيئا آخر، هكذا.

0: بعد أن خلق الله عز وجل آدم أسكنه الجنة،
1: كان يعيش فيها وحيداً، لم يكن له من يجالسه أو يؤنسه، فأراد الله عز وجل أن يجعل له من يملأ عليه حياته.

0: صحى آدم فوجد مخلوقاً آخر يشبهه لم يره من قبل يجلس بقربه، فنظر إليه مندهشاً.
1: قال آدم: من أنت؟ ما اسمك؟
2: قالت حواء: أنا امرأة ولكني لا أعرف اسمي.
1: قال آدم: وكيف جئت؟
2: تقول حواء: خلقني الله منك كي تسكن إلي وأسكن إليك.
1: قال آدم: إذن فأنت حواء.
3: أسكن الله آدم وزوجه الجنة، وأباح لهما أن يأكلا من الجنة حيثما شاء ما عدا شجرة واحدة، فقال لهما: ولا تقربا هذه الشجرة. ومن لطف الله بآدم وزوجه أن بين تعالى لهما أن الشيطان لهما عدو مبين. قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك.

0: لا فكاك لذريتك مني يا آدم، فأنا لكم بالمرصاد. أنا المعصية في دمائكم، أنا الخطيئة في قلوبكم، لا فكاك مني.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: مكث آدم وزوجه في الجنة ما شاء الله أن يمكثا، لا يجوع فيها ولا يظمأ. أما الشيطان عدوهما فظل يراقبهما ويرصدهما وينتظر الفرصة السانحة لإغوائهما.
3: قال آدم: الحمد لله الذي أسكنني وزوجتي هذه الجنة لنا فيها ما نشاء، وألهمنا أن نعبده ونسبح له ونقدس اسمه ونكون له من الشاكرين.
4: قالت حواء: حقا، ما من شيء حرمنا الله منه، كل شيء في متناول يدنا ومشتهى قلبنا.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: فلنرى الآن أيها المخلوقان مدى عزمكما على طاعة الله. آدم، ما أرى شيئا يعز عليك وعلى زوجك في هذه الجنة مما يعز علينا نحن بقية مخلوقات الله.
3: من أين أتيت أيتها الحية؟
0: إنني أحيا معكما هنا في هذه الجنة.
4: وماذا تريدين منا؟
0: مررت بالأمس بشجرة رائعة، أعجبني منظر ثمرها وأردت أن أتناول منها، ولكن قصرت همتي عنها وأحسست أنها ممنوعة مني، فحسدتك يا حواء أنت وزوجك، فلا شيء هنا يمنع عنكما.
3: أي شجرة تلك؟
0: تعاليا لأريكما إياها.
4: أهذه هي؟
0: نعم، مد يدك يا آدم وخذ من ثمارها، تذوقي يا حواء.
3: لا، لا أقرب هذه الشجرة.
0: لا تقربها؟ لما؟ حسبتك أكلت من ثمارها فتصف لي طعمها، فإن لها رائحة طيبة. ليتني أستطيع.
3: لا، لا أقرب هذه الشجرة ولا آكل من ثمرها.
0: عجبا، ولم لا تأكل منها يا آدم؟
3: لقد أمرني الله وأمر زوجتي ألا نقربها، فلا أمد إليها يدي فأكون من الظالمين.
0: ولكن لابد أن لهذا النهي سبب، ألم تسأل؟
3: حاشاي أن أفعل.
0: حواء، اقطفي أنت واحدة لي وليس لك، فأنا لا أستطيع أن أصل إليها.
4: ألم نقل لك إن الله نهانا عنها؟
3: ويحك أيتها الحية، ما لك تلحين؟ ابتعدي عنا.
0: لن أدعك يا آدم حتى تعصي كما عصيت أنا، لن أدعك يا من كنت السبب في طردي من رحمة الله، لن أدعك.

0: قالت حواء:
1: آدم، ما لك منذ سمعت قول الحية لا تكف عن النظر إلى هذه الشجرة؟
2: قال آدم: ترى أي ثمار تحملها هذه الشجرة؟ ما كنهها؟ وما قدرنا معها؟
1: لست أدري.
2: وكيف أتاني ربي العلم ولا أعرف؟ هذا ما يحيرني يا حواء.
3: آدم، لا أجد سببا لحيرتك يا آدم. فالحقيقة واضحة.
2: الحية؟
3: صديقتك.
2: كنت تختبئين في أغصان الشجرة وتتسمعين؟
3: كي أدلك على طريق الخير.
2: إنما المعرفة ما أريد.
3: وهذا ما جئتك به.
2: جئتني بالمعرفة؟
3: نعم.
2: فأين هي الحقيقة؟
3: في هذه الشجرة.
2: في معناها أم في جوفها؟
3: في ثمرها.
2: وما أدراك؟
3: سمعت ما دار بين الملائكة بشأنها.
2: ماذا قالوا؟ فالملائكة لا يقولون إلا الحق من ربهم.
3: قالوا ما يرضي قلبك.
2: قولي أيتها الحية.
3: خبرني أولا، ألا تحب أن تكون مثل الملائكة عند ربك؟
2: ما أحب إلا أن أعبد ربي وأقدسه طيلة عمري.
3: طيلة عمرك؟ أولا تدري أن لكل شيء أجل قدره الله؟ الكل إلى فناء.
2: وأنا أيضا؟
3: وحواء، وأنا، وكل من في الجنة من حيوان وطير، الكل يفنى.
2: والملائكة؟
3: لا، إلا الملائكة فهم مخلدون، وتلك منة من الله عليهم بها لم يمنها على أحد من مخلوقاته.
1: أعجب من أمرك أيتها الحية، وما علاقة هذا الأمر بهذه الشجرة؟
3: إنها شجرة الخلد يا حواء.
2: شجرة الخلد؟
3: أجل، وما نهاكما ربكما عنها إلا كراهية أن تكون ملكين أو تصبحا من المخلدين في الجنة.
1: لا تنصت إليها يا آدم، فأنا أرتاب في كلام هذه الحية ولا أظنه حقيقة.
3: أقسم لكما إني لا أقول إلا الحقيقة، وإني لكما من الناصحين.
2: لا، لن آكل من هذه الشجرة.
1: أما ترى أنها أقسمت بالله إنها لمن الناصحين؟ دعني آكل قبلك، حتى إن أصابني شيء سلمت أنت.
3: كل أنت أيضا يا آدم.
1: كل يا آدم، فإني أكلت فلم تضرني.
4: استجاب آدم وحواء وأكلا من الشجرة، ظنا منهما أنهما سيخلدان في الجنة. فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما. لقد أنزلهما الشيطان من طاعة الله تعالى إلى معصيته، فأنزلهما إلى مرتبة دنيا.
5: وانطلق آدم على غير هدى، وقد أدرك ما ارتكب من خطيئة ومعصية، فناداه ربه.
4: وقد ورد أن الحق سبحانه وتعالى قال لآدم: يا آدم، أمني تفر؟
2: قال آدم: لا يا رب، ولكن حياء منك.
4: فقال سبحانه: ألم أنهقما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟
0: قالت حواء:
1: اغفر لنا يا رب، اغفر لنا.
4: وقد ورد أن الله قال لهما: أمرتكما فعصيتما أمري.
2: قال آدم: ربنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
4: وقد ورد أن الله قال: أعطيتك الجنة يا آدم، وأعطيتك كل ما تشاء، أما كان الذي أعطيتك يكفيك عن هذه الشجرة؟
2: يقول آدم: وعزتك ما حسبت أن أحدا يقسم بك كاذبا.
4: وقد ورد أن الله قال لهما: فبعزتي لتهبطن إلى الأرض، فلا تنالون العيش إلا بالتعب والعرق. قال تعالى: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. صدق الله العظيم.

0: لا فكاك مني، لا فكاك مني، لا فكاك مني.
1: تاب الله على آدم وحواء ومحى الذنب الذي أصابهما، ولكن الأمر الذي حذرهما منه وهو الخروج من الجنة إن تناولا من الشجرة المنهي عنها، هذا أمر قد تحتم ومضى.
2: حين خرجت حواء من الجنة عرفت أنها ودعت الراحة والسلام، وعلى الأرض كانت مع زوجها آدم يواجهان الشقاء.
1: فبعد أن كانا يأكلان في الجنة رغداً أهبطا إلى غير رغد من طعام أو شراب.
2: صارت حواء أماً كالأمهات الأخريات، تحمل وتضع حملها، فهي أول زوجة في تاريخ البشرية وأول امرأة تلد على ظهر الأرض. فحواء هي أم النساء وأم الرجال منذ بدء الخليقة وحتى نهاية الحياة على هذه الأرض.
1: فرح آدم وحواء بأبنائهما، وكان الأبناء يكبرون يوماً بعد يوم، أصبحوا شباباً. قابيل وهابيل يذهبان مع أبيهما آدم يتعلمان منه حراسة الأرض ورعي الماشية. وبنفس خطيئة إبليس ترتكب أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، ضحيتها هابيل على يد أخيه قابيل.
2: ويذهب آدم إلى حواء بعد أن علم بالفاجعة. قالت حواء: فكانت أول صيحة حزن على وجه الأرض.
1: تلك هي حواء أم البشر وأم الأمهات وقدوتهن في الأمومة، لتستمر مسيرة البشرية إلى ما شاء الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سلام على أبينا آدم، وسلام على أمنا حواء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت سريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، ذلك من هاتفك، سريع دون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحليل الأموال قيمة 15-20 ريال قطرية. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: وسوق ابتسامات أكبر. حبايب أفهم على سم. خلينا حبايب.

0: something brand new.
1: New single.
2: Check out new music. New music first. For power.
3: انت على الموج الصح.
4: حبايب اف ام. The little popular radio.
5: حبايب اف ام. 93.5.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. You're listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop. 24/7. Your favorite radio station for non-stop classics all day long.
2: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar.
3: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، اعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
2: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: أنت على الموجة الصح،
5: حبايب أف أم، The Little Popular Radio.
6: حبايب اف ام 93.

ومع غروب الشمس نطوي صفحة يوم مضى ونفتح صفحة رجاء وأمل. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنقف مع هذا النداء وقفة شكر ونسلم لله ما كان وما سيكون. اللهم مع غروب هذا اليوم اغفر لنا ما مضى وتقبل منا القليل، واجعل بيوتنا نورا وقلوبنا عامرة بذكرك وأيامنا مطمئنة برحمتك.

0: نداء المغرب قد بلغنا، فاجعلنا من أهل الإجابة، واكتب لنا في هذه الصلاة سكينة، وفي ليلنا سترا وأمانا، واجعل ختام يومنا رضا منك وقبولا.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
1: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب أف أم، The rhythm of this.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-8288 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: ومع سكون الليل وهدوء الكون نسلم لله أثقال يوم طويل ونلجأ إليه بقلوب أكثر صفاء. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنستجب لنداء الطمأنينة ولنجعل هذه الصلاة ختاماً يرضي الله ويريح القلوب. اللهم مع دخول هذا الليل طهر قلوبنا من التعب واغسل أرواحنا من القلق، واجعل لنا في ذكرك أنسا وفي طاعتك راحة وفي قربك أمانا لا يزول.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام. الاتصال بالوكيل الحصري اعلان قطر على الرقم 442-8-2-8-2-8 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
0: خلك على السمع وخلينا حبايب.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

0: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.
1: بين حصل علي المبارد قرد كبير بلش
2: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، بس ايته شوي شوي عالسكت بموت.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: الو
1: ايوه
0: صباح الخير
1: الاسم كريم
0: ايمن احمد العاصم
1: يا سلام عليك يا ايمن وانت تتكلم وتعرف بنفسك ايوه يا ايمن احنا عندك اليوم كده منك
0: ايوه
1: اغني ملحنه والله بدون تلحين
0: ملحنه
1: ملحنه باي هاي سمعنا

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب.
0: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

حبايب اف ام خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM وبدعي لك علي عبد الستار.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

حبايب اف ام خلكم على السمع وخلينا نطرب. حبايب اف ام 93.7 اف ام.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.